الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة